0: God.
1: Our Father, who art in heaven, we give you all glory and adoration for giving us today. Thank you for this nation, Nigeria. Thank you for Ondo State. Thank you for Adabaye FM. Lord, let your protection be upon us, upon our lives, as we begin another great day that you have given to us. Give us the grace to do all things through your love and kindness. For I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور جبي أتين داو قف ولون وباوبا يتي أتواجي لين باتي أتي لوا قلاتي أليانا أدولون وباون أناني أكبر سنجوكا أتمي أتي أما دو قف ولون وبا أوليلي دي نجري ألوم مجي أدارو باتين جيلا روي أوان فاوروا أم فالي ولون وبالو I'm Faurowa, I'm Fili Olong Oba Oba Lalo, Ile Sewa, Adaba 88.9 FM, Olong Oba Maji Otuka Lailai, Bi Oba Tuka Berela Tori GM, Tovikari Gugwa Awan Osisebe, Olong Oba Madoro Eni Kokanwaru, Ilu Wani Lu Ondo State, Olong Oba Maji Odaru, Ti Oba Daru, Olong Madoro Tiwa Darumbe, Urile Dewa Nigerian, Olong Maji Odaru, Ola La Ila Aila Law, Muni Mojisa Ilo Uroi, Olong Ya Robi, Dakun jen le eji to la robiolon. Dakun jen le eji to la robiolon.